ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنبي مني وجودي جنبي مني يا صح.

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح